0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Tamam radio, demikian telah kami kemandangkan azan zuhur yang untuk kaum muslimin dan muslimati wilayah Sintang dan sekitarnya sebagai tanda masuknya waktu salat zuhur di siang ini.